شوفن جنب بيستنا بيستي بس ما من خوشة كدينو إن خوشة كيجي هذا بحالة عزيز دسلي بشما مي خبيرم كيفيرا تليف كيميا لماله جو إيواري حياني مي لاي برشبة كيجي ربب مناد بالي في بالي ببرفاء لبراسر خوف دي سرجو دزن دي من هزر بادا إشورة دي خوف دي سرجو دزر ممي كيمنا نشان خاله دم عبر خوف دي ولا دي خريب خريب ساني بي خربته از جودی رشگلی خواجه اکم هد به پشما می خوراکم دو خفشا رخزه مفازه خوب کم بزما ره کم برا پشتا خوب کم نا لدما بکم ونا ببا لوگره خدا کز نبه جگنش خلیل قرمان جا گدی ناگلو قرمان جگی به فرگاه لنم

جوا شباب شابين بين افريكان شوتي دهات تنزلين شنت خارين منهم دابون لنا ولا واويلي دس ميجا تو جاني جهبدو ناشكي حفناركي من جترى نگو تبو نخيدا جوه چيرو كي اوين گوريا تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلي چفتين من دچروسن شونا شورن شفتي تازين ين اسكندرين مزن قلورا شحمرانا عقالا لسري من افكتانا چندايا كوتر خوشکان دي حفناركا من